عملت سكامت شك الكيب وقتي مايك عروبت عدي زبن عروب مدل المسكرة معلي سعرف تبنتن بقابي شك هي ما عزمو ويتنا بحل سيان تبنتاتشن كور توك سياستبا لين نام سعود رأس تستاتشن سيكابا بحل لبساتشن كرامتك بقابا متوتا وبدماك سعيتشن يهولو وبت يهولو تزتان دام عربت يتم بالنهيد لباتشن على البتبيت بأي قيتاتشن شكل العلم أمار أواب مدمك أساسو ستور ملو سنتيبس غير شكل عليك سنتيبس